ولا تمن وينو هبونا جينا من جهاني همي دگرم اسناب نمهجي تچرنگ خلات پیشکیشی بجنات بکم ولا تمن ليج بلي خوينو جان خو بهاتر قط من ندي بمرديني دياري تبكم ولا تمن ولا تمن

0: رحيم.
1: وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم

قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار

الثمرات رزقا لكم فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم

أتيناك بالحق وإنا لصادقون فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون.

وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق.

منافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم

الْأَبْرَارِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ

وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون.

وكي أفرو دا ديرو كدال 26 هيفا بنت صالة 1976 دست بكرنا شورشا غلانا پش كفتن خاز جلائي پارتي ديمقراطي كردستان بسرپرشتيا سروك مسعود بارزاني هل 26 هيفا بنت صالة 1998 وغير كرنا هزان وان نافدار كرد مسعود ملا عبدالله شناخي یه برنیاز به بیبش لباجر حوله ره.

0: چی تا حج و اوه فرزل سر خوراکتن دویدن چه خال الدف هبن
1: آها عنی او کسی مرجد مرجد ام بیشن یه حج کرنه
0: بله
1: یه حجه
0: بله
1: هندی که مرجد یه حجنه رب العالمین وگنه بیشن گلک بسر وگنه بیشن سر مروف و زحمه مخیر ایک ادت مروفه که بصر مهم بیتن اسلام بیتن و عقلی ویت مهم بیتن و هي بالغ بيتن و هي آزاد بيتن مثلا بنات و بشتينجي شيان هبن استطاعة هذا قالك يوم مهمة استطاعة جي استطاعة جسته يعني اللشك السخلم هبيت بشت مناسك يت حجي جي بجد كت و بشتينجي يت ماديجي يت ماديجي افا اول برشاف ابن وجد
0: بل بل بون منا چاو يت مادي
1: مادي مثلا بقى في ست كسي كي هاي مثلا پاروفای هی بس او پاروی تیراوی روزانه اتگرد بکنم بونمونه خارو با خار ناوره برنه عیالی بس اوی که شما دی هبن یه مازون باوی عیالی تخو وگنون عیالی تخوی بره بد بدنو پاره که زده کریو وگنون حالیو یه زنگینه که بشین یه زنگینه پاروی دانایه اف پاروی دانایه بگفه حق سروی واجبه او چی بکنن او بچی تا حجه چنکه از زمین باید بودنمونه که نمسد
0: بله
1: بجن السردم پیغمبر خوشتوی صلی الله علیه وسلم و بغدار جبل مهم چکی گره که یا گرنگه امچاو خمی جن دش دنیا خود خوین بد اموسا خمی اش آخر دا خوش خوین چکم همی طفتونی ید مرنی نده مرین جن که که دفت پیغمبر صلی الله علیه وسلم یا پیغمبر خوشتوی صلی الله علیه وسلم تی باب من یب نفصال و چوی یه پیر بوی و باب من نشد بچی تا حجی مناسق الحجی و خود سردوالی گرید نو مسعود بکتن و حجی و سروی فرض بود یعنی شنی که حالی خوش بود و پاریوی دانایه اره یا پیغمبر خوشتوی از پیش باب خوبه و بچه من حجی آن نه اینا پیغمبر ساسال چا بایده گوته باشه اگر بگاوه باب تا دینه که سره بید ایک دنیای دینه که سره بید پارک و به طلب کرد تو ده دینه گوته بله گوته با حق خود تعالیه به جهر کسی که پاریوی ها دانان و پیتر وقتی نبشن محتاجی پینا ما مورد خود دنیا یک دقت آندین یک عیالی و پاریوی دانایه و اوزان یه زنگینه بگاه واجب و سروی از حق خود تعالی او بچی تحجی
0: بله هم بچین بحثه اوان رو رسمو بگین اوان کود افرو که داد رجا عرفه داده هنا انجام دانش لای حجیان و او هر واسا رو رسم صباحی رجا ججن قربانی
1: عندي كأر الرسمة يتأمش إن يأبي يكودي حجيت مغرور بالعالمين كو في عن بس عشان بيش بيت الحج وعرفة يعني إيش مناسك هري ديجرينك هري ديجرينك يدكو حجيت كان أدبيتش ده شوية عرفة وهركاسة كي نشتة شوية عرفة أو حجويلنا إيش بعدين فهم صار يقولي قولي حج وعرفة قبل بدي كسبت أدبيت شونا حج شونا أفريكا رب العالمين وكي صمت محبيد متفقا قدرت خوشتي بي أبايا كو أبا أفريكا روشتدين بخيرتدين روج صالية وتحمي روجة بتر أبي روجة دا رب العالمين قردنا بنديت خو أزاكة چونا تشوي عربي وخيرتدين دعاجي قد أفريكا زمان حجيا لباس حجيا جه حجيا همي دي ايك جبت او شنو عرفي ودي چه بيجن وكي پیغمبري گوستان گودي باشترين دعا وخير ابايا وبرفت رجع عرفي دعا ابو حجيا جي طبعا حجي دي بيجن لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك له لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ودعا پیغمبر جي گوتي صلى الله عليه وسلم ام بيجن لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير بذكي وكما قلتي تترترين روش كرب العالمين دي جردنا شدشتي يبنات خو حاضر كتن بوشي أصل شيء شبتا في شيء كو عم بيشن حاجي شنا عرفي رسي رأيي كتين كو أسبو حوالي تخوش الفيديو هذا كم أفايا رأيي كت بيشن أو تشيروكا أفا يو تشيو عرفي أفا تشيو ودنا بينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام وجبريل عليه الصلاة والسلام دا كو بشتهاتي خارج وبيجي مناسكة حجي بيشاني إبراهيم عليه الصلاة والسلام بتن قولك دي بيشتن چونا حجیان بوسه چه عرفی اعتراف و دان پیدان کرنا مروفا یا اب او گنهت کریم با رب العالمینی و دا خوازا لی خوشبونا ام بیجین یا چه دکن یا گنها بخوش رب العالمین که رب العالمین لی خوشبون و یا سیه کد بیجین او لقاء چه ودنا بینا آدم عليه الصلاة والسلام وذلك محاوية وقبق قول أبا قولك بس أو يراجح تر أبا ما قوتي أفرسك أبونا بجا أبا أجبرهنتي اتشناك عرفي وناك بيجي تحجي إلا بيبتنا عرفي عقادنا عم بيجي نحجة وانا قبيلنا بيتان
0: بلى صباحي رجا ججنا قرباني دي حجي تشكن وتل سر أركا أنجام بدان
1: بلى عندك أمبيجين بشتي أمبيجين كو رجع عرفي خلاص بين وقالك يا جرين جاك كو أفكا أم همي بروجي من طبعا أفكارك يومي ما سيد بدأ مش بينا جين كو رجع قدنا يا أفريكاجي هركا سكيد قبل إيش خاورم بيد عند أبز بيه كو نيجي بيجين هركا سكيد إيش خاورم بيد كو هدار ابنه بيجو ترى ودير ربع إيش خاو وده كنا خواري حتى نبرو تتشي بيجو إني تخبيني بيجي أز بروجي معه ورب العالمين دول
0: يعني بيكو شويد إن يدا خوينا بيدن
1: جي روشة كي ست أبا أفاقفنا أمد بيجين أبا كو قدنا بحمد صلى الله عليه وسلم
0: مالي
1: لكن من بحمد صلى الله عليه وسلم قد روشة كي صحاب ربنا مثلا روشة أودي بو شويد إيكش روشة روشة قدن بو قد ربا قد مال چهية شخورن بغانا قد والله يا بحمد باري خودي ما شخورن بخورن لنا قد با إن يدا خوينا قد عزي بروش بو جات ربا يا و خاطر بیرون تلویزیون توی تلویزیونه توی عفان توی رادیو توی گوشت رادیو توی ساره دا توی مال تا گوشت رادیو و دو خود افکار عرف عرفاته خود کاری پروژه ما به همون نیت خوبی نه نه به خودت عرب نه آنها یا خودی در روزه تا یا خوبی نه اگر کو مزگینه بونه بید کو بیشین کو امش به خیره بیبونه بیش کو خیر عرفی جه کسی که افکار پروژه بید رب العالمین دیو نهیت وی یت دو صلا ده تمنی صلا شوی ويد افصل دي ان جبرين ابيد بيك و پیغمبر رسول صلي الله عليه وسلم شو بده يجي هذا الباري فيسبه جوات اسد يقول لي هالكسه كي رجع عرفي ازمان خو وجافت خو ودست خو واندامت لشيخو اش حرامي واش قلناه بقلتن رب العالمين دي اللي قلناه بها بيخوش بيدي جاب الدليل بيا رب العالمين قد شكو عمي ما يكرته قد امته محمد صلى الله عليه وسلم رب العالمين ذات ما دو قلناه ما ام بردوان فاقش بيد رب العالمين
0: ثالثا
1: بابت کو صبحی با آنها یا خودی کاده ام بیشین حجیت مده چکم پشتی تنبه اذا یا یوم النحره یعنی سرشی کرنا ام بیشین تفلی کرنا یا ابراهیم علیه صلی و سلام کو بنا ایام تشریق و روجت عیدنا حجی دینا خاری دینا مزدلیفه پشتی ام بیشین روش آبابونا وجا عرفه و حجی دل ویکی دینا بیشی خواه مغرب کن ويعيشوا دي بيكا كان ساكن مزدلفة اللي بيجوا عايشة ويا مغرب بيكا دي جامع وقصر كان وكي بيغنبال قصاب سربن وروجا ديفدا دي شنها ام بيجن جيهن دي كروجا دهي ابا دي برف رمي الحجرات دشن دي حفر كهوبيجن يد بشيك وديكي ودي دستت شارجي كنا قربانيون ايدا كلام بلي
0: بلي
1: حاجي ابا بس تطاع حبت استطاعتا جاستي بس هجر ايكي نخوش بو و نشیا ایکش مناسب میکنن اول دیگر دهین کو مرافقان دیگر دهین تهاریکان دیگر دهین او دی بونمونه طوافه او هاوتنا برانه مثلا بونمونه اول دی هاریکاری رو بونکن و دی بو مناسب کنون جبه جکن
0: بله او کسی که قربانیت گدن دویتن چه مرجل دف هبن گلک کس حس کن کود روژا ججن قربانی دا قربانیان بگن ارش لای شرعی و دویدن چه مرجل دفعه بند؟
1: آها اش اوی که قربانی دادن که چه سرویه چه سرویه او بگردن گلک یا مهمه
0: بله
1: ادویدن اوی اول جار اضحیه دادن قربانی دادن اف امبیجین مرجل الدفونا ها بیدن یعنی که مگودی بسلوان بیدن و دیک تشتیحی اف قربانی دان ست قال جورا ام بسلمان السرخ قال جيران كين اف سنتك يا بابي پیغمبر ابراهيم عليه الصلاه والسلام اف قال لك يوم مهمه افيها بابت جيتشيا وبجي افيا يعني بتبر فرهي اتنوبي ابو خلكي فقير وهجور قال لك يوم مهمه توی زنگینی توی پیچی بوی تو چی سره

0: في شاطات يلا هودن
1: راز دويو خيا مراز درش ميميا
2: ترا هب جهشتني نبنا برا هولاتيانو دا صلاته دا
3: ديار كرنا كيشو گرفتن ولاتيان لي گريان لچارا سريان كاري ميا
4: جبو گهاندنا نترين دنگو بسان روجانا دمجمير دوازيني برو و ششي ايواري چابره مبن

ماجي يا كشكات بيخور فودي نور من وفير من الألوى بدم العرضة دلالي بدرير نور فير من الألوى بدم العرضة أبشنا مالا بابي مكشكا من أفضل خدير من البيعولي كما جوري سر وتفضل وتفضل وفندا أسي طميلة كيكا مادا سي دلالي دليخ وكشكا طميلة كالو شارده وفردا كورو فودي نور كلو مراخي من دلالي دليخ وكشكا

点。اسكن البغداد تاخد ربيع عالم الربيع زور جلال نتا قوشتي محلات واسكة من الدار خدك نعم الهم ودرمان غير معاملية البشير برا صبر ونشتي سيكا بيبار يسر منو ناري نعم دهاتي خوان لست بخور تدي عالم يرد كي خبر وقال قال اب خبر وقال قال وانا جبانا خطيطة دايك وبابو قرايا خوشك اهتا خوشتي عمي سر بلاي بكركي من الدار خدك من اكل وقام يار يار اثر کا چاوے رشاب لبے میں گلے بنا زنا نادم ہتا دسے مول بابا تبے میں کچھ نہیں بسرے میں بے دنگ قران حبیبی نجا اثر کا چاوے رشاب لبے میں گلے بنا زنا نادم میرے مام یہ ہتا دے نہیں لینو مجبور سر اس کی ایت کر دسنا ہے جوڑ دے بیتا خوار دل ای دل خون یاد دل من دل کا دل دل دل نہ یار دل ای ماتا فلانا خما

سجاب وبي بلا تبي كامل تبي آخره مسألة تبي بلا ركيت كش كه كاغذ بي عملي مقلمي بيزدو جاس عطار سبي كش خبر وقال قالي مكركي من الدار خذي خاف النبي بلا خوالي بي نزوافي لما عمري بي صدي بي غبي بلا خب ده خورتكي تنگو وقت خوالي بي وقت باب جاسم ربي وشواني واني شو بدا لقلا بيت افدانا وجوته ملكي وكا هيكي ويكمي ايزل يخب عبي جيب نار كر ربو غاز اقر كي خويدا لمن يوار شريني متاجوته فارس ر

انا شفو شمال بحنوني ذبو حشر مالي مالي فراشا ودبي قسم لي ربنا اجدرني امي كوبة جيمي خلاف سرداني داربوشي قوانشي اغنى من ليلي تكيري ببريم صابني ربني بلا سيسة قدمنا زواجيا بيد الكبير زواجيا بيد الوطنان قارشي آواشي من مزدي بيدتها عمي مصطبي ويبدي ما بيجي سرسني ليلي شرطها ببير عمي شيعنا خما بين بردسي ملاكي قوز عمي قوز فقا توشا بيرشو بلا بسنا بدهر وكي مرد كبير

علي خزاني دشتت نفس مقابل موت شاهد مازن بجام جوا كاتا چانات شوانو قوانه ديوكي في زماني نبخدن بجام جوا خاصنا ماخانا عشيه بي وقتي في زماني هاني خميس كي صور بخوبك

قديسو جار برايا زانم قهيد قليلي بسليد كليلي بروشي وابيج بعطا خبرا كيف تاسو تراني وابي نكري في توري بدراني ترسام بجوية ترسي روجة جيجاوي والي كلي بنبانا بعدا مصطفي ايمان لي جلسيني شري بجي بي موان يخرني بقبلة شياء الشنالي دربكي بي بطي شري بجي بلي بي موان يابد مشتا بصني نمداي خوتك داي زوري رانا بملو الرانا بي شري بقوصني خرانا كم بي خبي حجي نامي رمادني نايبكي عيمو وكري تبكبي دوبال باك مانه بابی مخاطری ای دیسری با مبرکی بگش که نواجب وقت شجار را نبدلو اخلو دلو اخلو دلو اخلو دلو اخلو دلو اخلو دلو عذاب در رو شیری ناب در رو هی روی سجار سر شری بگی بی بوانی بخورنا ما تبرنا بعدی لیلی شيل كامي غوانا بي عدام ليد لي ما تو تلك دمي ما نفكو بيات عزكر بري بري بري خطاب تجاجا باجان حلبي مصدو بيستو بيزر وصمالي كربو البر بشتي حبيبو خاطرة خدي كل جنوي عدام صفي حوانا بلي عزكر بري بدريانا تجاجا باجان حلبي بری خدا بو خیمه بری بری خدا بری خدا عیل و عربانه کدان یا سر دری بیرا حیره بری خدا یا کشکی کدر کدیش بدگونه گرشی عربی دولا خدا نابو سکی تصلی بری خدا بو سر بیرا حیله مدی حزار و بیصمه قرقاشی آردا بو حیله بلا سر دری بیرا حیله شریب جامی موال بهی خاتنه خدمه البخت دونام خودی دولگا آغی برده برموزی اگر بکری مولا گاوی عده داو درگانی نل چوکی زدو بده خال بوده دقار حکرنانی نوانشکی دستان به دلنا خبر دامو زکه بلیش قوطا جوته ممکی خاطره بیسو به قبجز روزی بی قدنیل بر جوته ممکی عده شاو شریف جیمی موال کدان قبا ممکی عده سر نبیسی الله اکبر نام خوده دانیا جوته کا غزالا جوته کا تاج حفتینا دو صارات البی لنقوادن که خوده قطعش غیر شدی بگه میره و وانه سار بوزه بیره بکنه.

راديو يا دهوك جبو خزمتا قهداري هيجا هر برنامه كتو حسبكي شي ارشيف راديو يا دهوك سردانا مالبرو بودكاست راديو يبكا راديو يا دهوك.

وكي أفريو دا ديرو كدال بستو شاشي هايفا بنت صالة هزار ونحصد حفتة وشاشي داس بكرنا شورشا قولانا بيش كافتن خاز جلاية بارتي ديمقراطي كردستان بسر پرشتيا سروك مسعود بارزاني هل بستو شاشي هايفا بنت صالة هزار ونحصد ونوط وهشت وغير كرنا هزان وان نافدار كرد مسعود ملا عبدالله شناخي یه برنیاز به بیبش لباجر حولره.